الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته

الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذا لقيتم.
1: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم.
0: إذا panjang tabu. إذا لقيتم.

في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا.

ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. Imam Abu Amr berbeda di sini, idgham kabir manamika qalila, lafadznya dengan manamik qalila, idgham kabir. Imam Abu Amr

0: لا وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم.
1: سمسمة.
0: Assalamualaikum
1: Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak Ibnu Saleh di Sigli. Sambil menunggu kita lanjutkan dengan Imam Abu Amru.

0: إمام حمزة. وإذ يريكموهم. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ.
0: يا ماما رديف.
1: أنا لا أنا مكان أستاذ.
0: يا سلكان.
1: أرضي dibantu oleh Tengku Hilmi Bale.
0: Oh iya, iya. Ya silakan Muhammad Radit.
1: Iya. A'udhu billahi minash shayatanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idh yurikahumullahu fi manamika. ولو أراكهم كثيرا ولتنازعتم في الأرض